برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعماتنا وأعمامنا وخالاتنا وأخوالنا وذوي قرابتنا وجيراننا وجيراننا وعلمائنا وولاة أمرنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن سألنا الدعاء له في هذه الليلة. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا ولا تخيب

إلهنا إلهنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم آت كل سائل منا مراده، اللهم آت كل سائل منا مراده، واكتب لنا الحسنى وزياده، واكتب لنا الحسنى وزياده. اللهم أنزل على هؤلاء الحاضرين رحمة من عندك ترحم بها شيوخهم، وتصلح بها شبابهم، وتهدي بها نساءهم، وتقضي بها ديونهم، وتغنيهم بها من الفقر، وتغنيهم بها من الفقر، وتشفي بها مريضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، ما منا في هذا الجمع إلا ولديه مريض من قريب أو بعيد. إلهنا، نسألك لنا ولمرضانا عاجل الشفاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اغفر للنساء المؤمنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، وخص من ذلك والدينا والدينا والدينا. إلهنا، كن بوالدينا برا رحيما، جوادا كريما. إلهنا،

حرم على النار أن تمس وجوه والدينا. اللهم حرم على النار أن تمس وجوه آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعل والدينا في أمانك، في كنفك وضمانك في حياتهم وبعد مماتهم، من كان منهم حيا يا الله، من كان منهم حيا. اللهم أكرمه بطاعتك وعافيتك، أكرمه بطاعتك وعافيتك، واصرف عنه الغموم والهموم والأوجاع. ومن كان من والدينا ميتا، اللهم أسعده في قبره ويوم مبعثه يا ربنا. اللهم إنا نسألك، اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره، نتوسل إليك، نتوسل إليك، نبتهل إليك، نرجوك، ندعوك، نلح عليك، اللهم بدل عذابه نعيما، وسع له في قبره، افتح له بابا إلى جناتك جنات النعيم. أضحك والدينا في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أدم نعمة الأمن والأمان والإيمان. اللهم اجعل رزق أهلها صبا صبا، ولا تجعله كدا كدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن يشكر، ممن يشكر لأهل المعروف معروفهم. اللهم صلِّ وسلِّم على

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اسے الترمذی نے روایت کیا ہے.

تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

ليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،